وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه

والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث